0: مرحبا بك معنا، معك نجوى في حلقة جديدة من برنامج عيش نهار تسمع أخبار. سارة، مالك بنتي مقلقة؟
1: اوف، ما خديتش الفيزا وانا كنت معولة نسافر مع صحاباتي وندوز وقت زوين معاهم.
0: ايوا صافي تنت يا بنتي، فيها خير؟
1: لا، انا كنت ماما معولة عليها بزاف، ودابا كاع داك الحلم مشى، وإلا كان هذا هو الخير كما كتقولي انا ما بغيتوش كاع.
0: ما تقوليش يا بنتي هاد الهضره، راكي مؤمنه زعما وتتعرفي الله، وبحال هاد الهضره راه ما خاصكيش يا بنتي تقوليها.
1: بغيت نعرف علاش في ما كندير شي خطوه باش نخرج على برا ما كيسهلش ليا فيها الله. بغيت حتى انا الحلم ديالي يتحقق، وحتى انا بغيت نخرج ونسافر للخارج بحال كاع الناس ونتسارى. راك يا ماما عارفه بلي الهوايه ديالي هي السفر، لكن كل مره كنبغي نفرح ما تيتحققش الحلم ديالي.
2: السلام عليكم،
0: كي داز نهارك؟
2: مزيان نشكر الرب. ساره بنتي، واش كنتي كتبكي؟
0: وييه، راها من الصباح وهي تبكي حيت ما عطاوهاش الفيزا، وانا قلت لها ابنتي راه ماشي مشكل، وربي راه عنده قصد من كل حاجه كيديرها.
2: شوفي يا بنتي، الحياه طويله قدامك ومازال يعطيك ربي اللي في قلبك، خاصك غير تثقي فيه.
1: واخا، ولكن علاش ربي ما سمحش ناخذ الفيزا؟ راه زعما ماشي شي حاجه خايبه.
2: اسمعي يا بنتي، نقول لك راه الله هو اللي ما سمحش، حيت يمكن يكون بغى يحميك من شي حاجه، يمكن عنده شي خطه اخرى ليك في هاد البلاد، ولا يقدر يكون ابليس هو اللي معاكس لك في الامور. والله سمح غير باش يشوف ايمانك. تفكر يا بنتي قصه سيدنا ايوب، كان راجل كيترجى الله وكيبغيه وكيخافو، وربي كان باركو بزاف، ولكن ابليس ما عجبوش الحال ومشى عند الله تيقول له راه كيطيعك غير حيت مباركو، ولا طلقتيني عليه غنشوفو واش غيبقى كيبغيك. الله سمح لابليس باش يجرب ايوب، ولكن قال له ما تقيسوش غير في الصحه ديالو. ايوا تما بنتي، ابليس بدا كيجرب سيدنا ايوب، ضرب له الخدامه ديالو وقتل له ولادو وما خلى له والو من دوك البركات اللي الله كان باركو بهم. ايوا بنتي، واش ايوب جدف على الله؟
1: الا
2: بالصحة بنتي، ما جدفش عليه. وعرفتي شنو قال؟ عريان خرجت من كرش امي وعريان نرجع ليها، الرب عطى والرب خدا، ومبارك اسم الرب. ومن بعد التجربه الله عطى لايوب الدوبل ديال داكشي اللي كان عنده، وعوضوا على كل ما فات. ايوا بنتي، كنتمنى تكوني خديتي عبره من هاد القصه ديال سيدنا ايوب، وتحطي الثقه ديالك في الله، وثقي يا بنتي ان كل حاجه كطرى عندها قصد غير الخير. وحنا اللي علينا ونتشبتوا بالصلاه، ولا ما فهمناش شي حاجه نصليو ونطلبوا الله يوضح لينا القصد ديالو. ايوا بنتي، شبان لك فهاد الكلام؟
1: شكرا بابا، بصح الا شجعتيني بالهضره ديالك.
0: تقدري تصلي بينا او تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06-01-99-57-57، 06-01-99-57-57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع اخبار.

معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. ما تكمليش بوحدك هو برنامج اللي فيه احنا مهتمين بكل الأمهات وعلاقتهم مع الولاد ديالهم. وفي هذا البرنامج بغينا نقول لكل أم احنا معك وغادي نمشيو معك في هذا الطريق وبالنصائح على التربية ديال ولادك. وممكن النصائح اللي غنقولو لك تعاونك وتكون مفيدة لك، واللي غتعاونك تفهمي المشاكل اللي كتدوزي فيها مع ولدك وتعرفي كيفاش تصرفي معه. موضوعنا اليوم هو العنف عند ولدي مع أصحابه. أكيد الدراري كاملين من اللي كيكونوا صغار كيدبزوا مع بعضياتهم، لكن كاين شي حالة اللي

تولي فيها ماشي عادية، كيولي يضرب بطريقة عنيفة وما كيبقاش يحترم لا اللي كبر منه ولا اللي صغر منه في السن، وحتى الضرب ديالو كيولي بطريقة خايبة بزاف، يعني ممكن توصل للجرح. إوا هنا صافي كيخص الوالدين إلا كانوا باغيين يعاونوا ولدهم يبداو يفكروا شنو ممكن يديروا للولد ديالهم باش ما يبقاش عنيف. شي مرات راه ماشي ساهل نشوفوا ولدنا عنيف. تخيلي شي مرات تشوفي ولدك كيعض شي واحد، انا بالنسبه ليا راه صدمه هذه. من بين الحوايج اللي تخليني نقدر نعاون ولدي هي اول حاجه ما تبقيش تشجعيه على العنف، حيت شي مرات مثلا الى جوج ولاد كيتخاصموا، وبزاف ديال العيالات وبزاف ديال الحالات يعني شفتها قدام عينيا، كيجي الولد لعند الام يتشكى منها، الام كتبدا تدافع على ولدها وتقول ليه انت اللي بديتيه وانت اللي جبتيه، ولدي انا ما يديرش بحال هكا، عوض انها تأنب ولدها وتقول ليه راك ولدي درتي الغلط. وإلا كنتي من الامهات اللي كيديروا هكا، هاد الشيء راه غلط، علمي ولدك انه لا غلط، وإلا ضرب شي واحد يعتذر وما تدافعيش عليه، وما يبداش العنف وما يردش العنف بالعنف. وانا كنظن الى اي ام فاهمه هذا الشيء راه غيكون ساهل تعلمي ولدك على مبادئ زوينه ومحترمه، لكن خاص تكوني انت في الاول عارفه هذه المبادئ ومقتنعه بها. وما نعلموش ولادنا مبدا العين بالعين والبادي اظلم، حيت هذا هو العنف براسه. خاص اول حاجه ديريها ملي تعرفي باللي ولدك وصل لهذه المرحله من العنف هي تلقاي شي واحد اللي تهضري معاه في الاول، تحكي ليه شنو اللي في قلبك، جلسي خويا عليه سوا صاحبتك ولا شي وحده من العائله ولا راجلك قبل ما تمشي لعند الولد ديالك تهضري معاه، حيت الا قلبك عامر على ولدك وما عاجبكش شنو اللي كيدير ولدك ومشيتي لعندو تهضري معاه، غادي تهضري معاه وانت كتعنفيه، ما غتهضريش معاه بشويه. حنا كاملين كنحتاجو نهضروا مع شي حد ونخويو قلبنا عليه، والله هو اكثر واحد موجود باش يعاوننا ويحل كل المشاكل ديالنا الا جينا عنده وطلبناه وصلينا ليه ولاجل ولادنا. الله ديما كيشجعنا وكيقول لنا في إنجيل متى والإصحاح 11 والآية 28، أجيوا عندي يلي عييتوا كلكم واللي هزي الحمل الثقيل وأنا غنعطيكم الراحة. بغيت نقول لكم ديما ما كنسخاش، ولكن وقتنا ديما قصير وكيسالي دغيا. سالت حلقتنا اليوم، وكوني متأكدة باللي احنا ما غنخليوكش تكملي بوحدك، خليك معنا ومازال غنهضروا في مواضيع أخرى اللي غنتعلموا منها على حلول للمشاكل اللي كتصادفنا في تربية ولادنا. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، وإلا بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-59-57. غنعاود الرقم 06-01-96-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

مرحبا بك في راديو معجزة، معك حكيمة في برنامج دوق ومحلاه. السلام ونعمة المسيح ليكم من برنامج دوق ومحلاه، تأملات من الكتاب المقدس. كل مرة عندنا تأمل نشوفوا فيه بصح محلى الكلمة ديال الله. أريد أن أراك، يعني بغيت نشوفك، هذا هي العنوان ديال الحلقة ديالنا اليوم. في سفر الخروج إصحاح 33 والآية 18 كتقول الآية: أريني مجدك وريني المجد ديالك. كان موسى كيهضر مع الله وطلب من الله في العدد 13 من نفس الإصحاح باش يعلمه الطريق دياله ويعرفه. كان الهدف ديال موسى أنه يعرف الله. في الآية اللي الفوق كما قلنا وريني المجد ديالك، هذه طلب موسى من الله باش يوريه المجد دياله. هذا كيعني باللي موسى كان مبهور بالآيات والعجائب اللي كترى معاه، ولكن كان معامر بالاشتياق والجوع باش يشوف الله ويعرفه. إلا كان هذا هو الطلب ديال موسى، أنه يشوف وجه الله والمجد دياله، واش هذا كيعني باللي موسى ما كانش كيعرف الله أو لا ما اختبرش الله في حياته؟ موسى كانت عنده علاقة شخصية مع الله، ولكن واخا هكاك كان عنده اشتياق باش يعرف الله أكثر. كل ما كانت عندنا الرغبة والاشتياق نعرف الله وكان عندنا الجوع ليه باش يعلن لنا على الذات دياله، كل ما عرفناه أكثر كنا كمؤمنين، هذا كيعني أننا نطلب الله باش نشوفوه، باش نشوفوه كما طلب موسى، وأننا نشوفه المجد دياله. هاد الصرخة هادي ديال من؟ واش ديال إنسان عادي؟ لا، هذه صرخة ديال إنسان محب، إنسان عطشان، إنسان عابد باغي يشوف السيد دياله، باغي يعمر ويمتلئ بالحضور ديال الله. قال المسيح في إنجيل يوحنا أن الحياة الأبدية هي معرفة الله. الحياة الأبدية ماشي غير بلاصة زوينة، وخا أننا ملي غنكونوا في الحياة الأبدية وفي المحضر دياله، يعني مكان البلاصة راه كي يفوق الوصف أننا نوصفوها بروعة الجمال ديالها كماش كيتكلم عليها الكتاب، لكن هذا كيخلي الحياة الأبدية زوينة من اللي حنايا كنعرفوه وحنا هنا في الأرض. ماشي نطمحوا لا، حتى نكون الحياة الأبدية هي من اللي غادي نكون مع الله في السماء، لكن نعيش الحياة الأبدية الرائعة وأنا هي من اللي غنكون ديما طالبة أنني نعرف الله، أنني نشوف الوجه دياله كما كان الاشتياق ديال موسى. على هذا الشيء كل ما اشتقنا لله، كل ما طلبنا أننا نشوفوه وأننا نعرفوه وأننا نبصره المجد دياله، كل ما اختبرنا معنى الحياة الأبدية. في سفر أيوب، وخا أن أيوب كان رجل كامل ومستقيم، كان كيتقي الله، كان كيبعد على الشر، إلا أنه كان كل مرة كتدوز عليه صعوبات قال الله أنه بسمع الأذن سمع عنه، لكن دابا شافته عينية. أيوب كان كيعرف الله، لكن الله مني كان كياخده العمق جديد في المعرفة دياله، كان كيشوف بحال راه ما كانش كيعرفه، عاد عرفه. كيبان أنك كنت غير كتسمع غير من الفوق كتعرف عليه، يعني ماشي عارفه مزيان. وهذا إمتى كيترى؟ هذا كيترى كل ما طلبنا الوجه ديال الله، كل ما قلنا له يا ربي اعلن لنا على الذات ديالك، كان عمره وكيكون الاشتياق ديالنا أننا نطلبوه. كل ما كنزيد ونقول أنا ما كنتش كنعرف الله، أنا عاد كنعرفه ولا عاد كنعرف عليه شي حوايج، هذا كله كيجي من الاشتياق ومن الرغبة أنني نمتلئ به وأنني نشوفه ونشوف المجد دياله. إلا كانت هذه هي الطلبة ديالك اللي كنت ولي كنتي اللي كتسمعونا، بغيت نقول لك صلي معايا هاد الصلاة. قول لي يا أبي السماوي، كنشكرك حيت عنيتي العينين ديالي أنني نعرفك ونسلم حياتي للمسيح. صلاتي يا ربي دابا أنني نشوف المجد ديالك، صلاتي يا ربي دابا أنني نشوفك، بغيت عمق جديد في المعرفة ديالك، كنطلبك تعاوني. حط في القلب ديالي أن ديما تكون عندي واحد الغوطة، يعني واحد الصرخة ليك أنني يا ربي بغيت نشوفك. عمرني بالاشتياق وبالعطش وبالجوع لجلالك، كما ديما الجسد ديالي طالب ياكل وطالب يشرب،
بغيت روحي يا ربي ديما تهي طلبك ونقول لك بغيتك. روي العطش ديالي، شبع الجوع ديالي ليك بأنني نشوفك. بغيت يا ربي نشوفك، فتح عينيا، أعلن ذاتك ليا. ما كاينش ما أحلى وما أحسن أنني نعرفك ونتواجد في المحضر ديالك. بغيت نشوف الوجه ديالك، بغيت نشوف المجد ديالك، بغيت نشوف القوة ديالك. بغيت يا ربي نصلي هاد الصلاة ليا وللي كيسمعوني، في اسم الغالي يسوع المسيح، آمين يا رب.

راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. سلام ونعمة المسيح عليكم، معكم سارة في برنامج كلام الحكمة على راديو معجزة. مستمعينا مرحبا بكم معنا. كلام الحكمة جمعنا ولاقانا، أجيو تسمعوا من كلام الله المعاني اللي ماشي بحال الكلام الفاني. هذا كلام ونقولوا لحبابي وجيراني ولقاع الناس اللي بغيت ليهم الخير. كلام سقيته ليكم من الساقية والبير، كلام يروي العطشان ويريح الضمير. هذا كلام الله يا الحباب، كلام يربي على الصواب والأدب، كلام ينور الطريق ويطفي الغضب. اليوم مستمعينا كنقول لكم داوموا على الصلاة وكونوا ملحاحين، ما تملوش وما تعيوش، صليوا في كل حين، خليوا ديما كفوفكم للسماء مهزوزين وركابيكم للأرض ساجدين، وطلبوا من ربي اللي خلقنا وهو غيجاوب كل صلوات مجموعين، حيت هكا وصلنا كتاب الله. المسيح تكلم مع الناس بواحد المثال كيبين باللي خاصهم يداوموا على الصلاة ما يملوش منها، وقال في إنجيل لوقا إصحاح 18 الآية 2 حتى 7: كان في واحد المدينة واحد القاضي ما كيخاف لا من الله ولا من العبد، وكانت في ديك المدينة واحد الهجالة كتمشي لعنده وكتقول ليه: خذ لي حقي من العدو ديالي، ومدة طويلة وهو ما باغيش يسمع ليها. ولكن من بعد قال في خاطره: وخا ما كنخاف لا من الله ولا من العبد، غناخذ الحق لهاد الهجاله حيت كتصدعني، والا راها غتبقى تهرس ليا راسي بالمجي ديالها. وقال الرب: سمعوا اشنو قال القاضي الظالم، ايوا واش الله ما غاديش ياخذ الحق لهادوك اللي اختارهم واللي كيطلبوه ليل ونهار؟ واش ما غاديش يستجب ليهم دغيا؟ مستمعينا، هاد المثال أعطاه المسيح للناس باش يبين لهم أشنو خاص يدار. كل واحد منا لازم يصلي وما يملش، يطلب الله ويترجاه وما يهملش، في كل وقت يجي لعنده ويعبدو كما الناس في الكتاب المقدس ركعوا ليه وسجدوا، يطلبوه يتدخل في كل حاجة، والوقت إلى جاء ربي غيستجب بلا تعطال، وجوابه كيكون وافي بالكمال. إلا الناس الظالمين كيجابوا حيت الحين عليهم، راه ربي في رحمته ما يتقارنش بهم، حيت الخير والجود كيجي من يده، والنعمة والرحمة كيفيضوا علينا من عنده، وحنا خاصنا ديما نشكروه ونحمده على البركة والخير اللي كيعطيه لينا وكيمده. ما تملوش من صلاة مستمعينا، وفي كل حاجة طلبوا الله وأنا هو اللي نترجاه. ما تعياوش سيادي، وحتى انتوما مستمعاتي، هاد الشي اللي قلت لكم جربته في حياتي، وربي وعدنا في كتابه باللي ملي نطلبه هو يعطينا ويوفي، حيت خيره لينا مكفي. وهنا سالت الحلقة اليوم، نقول لكم بسلامة عليكم ونتلاقاو في حلقة جديدة. ربي يبارككم.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الاخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. دابا حنا وصلنا للفصل الثالث، وكنطلب من الله باش تكونوا تمتعتوا وتباركتوا بهذا الكلام، بهذا القصه وبهذه الشهاده ديالي، ونزيدوا نكملوا. وجاء الوقت باش نشارك معكم عاوتاني من بعد ما تعرفت على المسيح، وشي حاجه توقعت في حياتي كنعتبرها معجزات. وصدقوني يا اخوتي، انا بنفسي كنبقى معجبه، ولكن مع الله عمرنا ما نتفاجئوا، لان الله كبير بزاف وعظيم وما عنده حد، حيث هو قال في كتابه افكاره بعيده على افكارنا كما بعدات السماء على الارض. واحد النهار كنت غادي نمشي للمدرسه، والمدرسه ديالي كانت بعيده. شي مرات كنت كناخذ الطوبيس، وشي مرات كنت كنمشي على رجلي، ولكن في الحقيقه كنت كنفضل نمشي على رجلي، وكندوز ديما في واحد الطريق قصيره زعما مختصره، وكانت كتعجبني حيت فيها بزاف ديال الشجر والديور زوينين والدنيا ساكته ومهدنه والناس قلال. كنت ديما كنرنم وانا غاديه وفرحانه. واحد النهار سمعت الصوت ديال الزطامي من مورايا، ودورت وجهي وما شفت حتى شي واحد، وبقيت زايده ومازال كنسمع الزطامي، وكيزيدوا داك الزطامي غير يقربوا عندي. وفي واحد اللحظه حسيت بشي واحد في جنبي ولمسني في يدي وكتفي، وما كانش فيا الخوف، وعرفت بين الله كيتمشى معايا وكيعجبو نرنم ليه. واحد المره اخرى خديت الطوبيس وجلست في التالي، وما كنتش كنبغي نجلس في الاول، حيت كانوا الناس كيبداو يتزحموا باش ينزلوا وكيدوزوا شي في بعضهم. وملي جلست كانوا جوج بلايص خاويين حدايا، وقبالتي كان داك الكنترول اللي كيقطع الناس الوراق. ومن بعد حسيت بشي يد كتلمسني في وجهي، وما كان حتى شي واحد حدايا، وحسيت براسي سخون، وزاد داك اللمس في وجهي، وكان حنين داك اللمس، وحسيت بتعزيات ديال با السماوي، وعرفت بين هو جالس حدايا. شحال كنت فرحانه، وكنقول في نفسي مصابلو كان هاد الناس يحسوا باللي كنحس به انا. الرب كان كيهتم بيا وكيظهر نفسه ليا. في ذاك الوقت كنت مازال شابه، كان عندي شي 23 عام ولا 24 عام تقريبا في عمري، وكان كيعجبني نهتم بجسدي بزاف، يعني قبل ما نخرج كان كيعجبني نصوب وجهي مزيان ونمشط شعري مزيان ونلبس مزيان، وضروري كان خصني ندير هاد الشيء. ولكن واحد الليله حلمت بحال اللي كان شويه الليل، وانا كنشوف في السماء كان واحد في الهواء معلقه واحد الجلده بحال ديال الحولي، ولكن ما كانش فيها الصوف والمنظر فيها ما كيعجبش. وتكلم لي واحد الصوت وقال هذا اللي كتشوفيه هو الجسد، الاهتمام بالروح كينفع اكثر من الاهتمام بالجسد. ومن بعد الحلامه وليت كنهتم بالروح اكثر من الجسد. وبصح زينة الانسان هي الروح والقلب، وإلا كان في الداخل ديالنا الرب فين كيضوي من الداخل حتى البرة، كان بانوا زوينين في عينين الرب وفي عينين الناس. القصة بالباسبور طويلة، ولكن بغيت نعاود لكم شوية منها. كنشكر الرب كان امين معايا وعاونني بزاف هاد الباسبور، لانه في الحلم قال لي الا امنتي بيا غادي نعاونك، ماشي غير في الباسبور بل في حياتك كلها. ودابا فهمت بين يسوع ملي وعدني في الحلم كان ايضا كيعقد معايا واحد العهد بيني وبينه، وهو ديما كيكمل بوعده، وهو حافظ العهد والامانه، وهذا شرف كبير ليا يكون عندي عهد ما بيني وبين إلهي. يا أخوتي كنترجاكم ما تخافوش وما تشكوش، قربوا لهذا الإله العظيم العجيب، هو ما بغى والو
بغى غير القلوب مهرسة ومتواضعة قدامه كما كيقول في كلامه. وفعلا الرب الإله خدم في شي ناس ما كنعرفهمش باش يعاونوني منين كنت بديت كنجمع الوراق الاولين ديال الباسبور. مشيت للدائرة ديال الحومة وكانوا بزاف ديال الناس، كنت ما غير بوحدي، وهذا كيصيفطني عند هذا. وفي الاخر دخلوني لواحد المكتب، وكانت خدامة تما واحد المرأة مزيانة وما كنعرفهاش، غير شافتني حنات عليا مسكينة وقالت لي اجي هاكي الوراق اللي بغيتي، وعطتني كل شيء اللي بغيت. ومسكينة تفكرت ولدها مسكين اللي حتى هو كان مريض بحالي، وعطتني يقول كل شيء اللي كان خصني، وقالت لي غادي نصيفطك لعند واحد الصديق اللي غادي يخدم اللي كيخدم في العمالة باش يوقف معاك، هو رجل مزيان. وعطتني واحد الورقة صغيرة مكتوبة فيها سميتها وكطلبوا فيها باش يعاونني. وقع هذا الشيء قبل ما نآمن بالمسيح، لكن كانوا الخوت كيصليوا من أجلي، والرب كان كيوجد الطريق في كل شيء. ومن بعد مدة طويلة وصلوا الوراق ديالي للعمالة، ومشيت كنسول على ذاك السيد حيث ذاك المرأة كانت قالت لي سميته. وملي لقيته عطيته ذاك الوريقة وقال لي غادي ندير مجهودي باش نعاونك، دابا سيري وبقاي مرة تجي سولي. من بعد بديت نمشي مرة وكان المكتب ديالو ديما عليه الزحام والصف ديال الناس طويل، وكان ديما كيعطيني مسكين كرسي كنجلس عليه باش ما كنبقاش واقفة. وطال الوقت وتعطلو في كل شيء. واحد النهار قال لي داك السيد الحل اللي بقى ليا وهو نحاول ندخلك عند النائب ديال العامل باش تتكلمي معاه. وكنت ديك الساعة عاد آمنت بالمسيح المخلص المبارك اسمه القدوس، وكان ممنوع أي واحد يدخل عند نائب العامل. وجاتني هذه الفكرة مزيانة، غير كنت خايفة شوية، وخبرت صحاباتي بهذه الفكرة وقالوا لي ما تخافيش وما تهتميش، احنا غادي نصليو من أجلك والرب غادي يكون معاك ويعطيك كلام من عنده وأجوبة لكل سؤال. وهكذا كان بالضبط. في ذاك الوقت جات واحد البراء من إنجليز، من إنجليز يعني، اللي كانت مفاجأة ليا، كيخبروني فيها بين أنا مقبولة وبلاستي موجودة في ذاك المدرسة، وفرحت بزاف. وهذا الشيء كيزيد يجعلني نتأكد بوعد الرب كيتحقق في حياتي، وكيجعلني كنحس بضمان وأمان في طريق المسيح. ليه كل المجد. وديت هاد البرا للعمالة وريتها لذاك السيد اللي كان كيوقف معايا، ربي يباركو. ومن اللي قراها فرح حتى هو بزاف وقال لي هاد البرا غادي تعاونك بزاف. ومن بعد شي أيام دازت عطيته عيطوا ليا باش نمشي نتكلم مع نائب العامل، وخبرت الخواتات باش يصليوا من اجلي داك الصباح كله، وانا بنفسي صليت ايضا وصليت من اجل نائب العامل، وشكرت الرب على الفرصه وعلى البراء وعلى داك الراجل اللي كان كيعاونني بلا حتى شي مقابل، على حقاش الرب استعمله في حياتي. ومشيت للعماله ولقيت ذاك الراجل كيتسناني مسكين، وقال انا درت كل اللي عليا، دابا غادي نوصل معاك الباب ديال النائب وانت دخلي عنده وحدك وتكلمي على نفسك. ومشينا وانا كنصلي في نفسي، وصلنا وكانوا البوليس واقفين في الباب كيحضيو، حلوا الباب ودخلت وشفت المكتب كبير والأرض كلها زرابي والرايات بالمغرب معلقين بحالي في شي قصر، كل شي كان زوين. وقال لي النائب تفضلي جلسي، وفتح الملف ديالي اللي كان عنده فوق الطلاق، وعطيته أنا داك البراء وشافها وبدأ كيسولني علاش بغيتي تمشي للخارج، وشكون غادي يتكلف بالمصاريف، وشنو كيدير باك، وبزاف سولني. صدقوني يا خوتي ما كنتش كنعرف شنو كنقول،
الرب عطاني جواب لكل سؤال ديالو، وفعلا تكلم على لساني والنائب هز الطابع وطبع فوق الوراق ديالي يعني موافق. ومن بعد عطاوني الباسبور، كنت فرحانة بزاف وبدا الرب كيفتح لي البيبان. امين. ايوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نتلاقاو في الفصل الرابع المره الجايه، والرب يبارككم.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، وكان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. عن 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط، أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني الحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء، وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكلي كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرفي قيمة نفسك. انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة هتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وانثى فانت كمان مثله. وقديش انت بنت وقديش انت غاليه، قديش دموعك غاليه. هذا الكلام مش هتعرفيه الا ما تعرفي يسوع.